وكميشا رودا وكان لا رجلاتي ناوين قرما لا سري كارجمير هاو كارم كاوان سلامي لقلطان دبيت وردو درشتي رودا وقرما كان رجلاتي ناوين دخات الروب باسي دكات قاتي خوش بو ملايكتان خواتان لقلبيت.

0: Ajokarên taksî û şoferên bajarê Hesekê ji bilindbûna buhayê benzîn û mazotê dilgiranin. Didin zanin ku ji ber buhabûna sotemeniyê bi giştî karê wan kêm bûye. Her wiha barê ser milê welatiyan jî girantir bûye. Dibêjin berê kiriya servîsan yên hatinûçûnê yên nava bajar 2000 lîre bû tenê, lê niha bûye 4-5000 lîre sûrî.
1: بعد الشغل هما تقريبا نماي يعني تناس كرتشاو يعني عم درن دقارن عم بنزين اخذ خسرن يعني شغلي ما يعني جنب شغل جي روجيت سي شارت او سلام درن بنزين دا دقارن تناس كرتشاو يعني بنزين ما يروب شارت ونيفاي تقريبا و كا شغل بلد فالاي بلد كس عالم نما في بوهابون انا نما عالم تكسي اسوارتين راستي يعني سرابيس جي نفس العمليه سرابيس جي بريا فقير عالم يعني 10000 ديان سوقي انا بوي 4 5000 يعني شغل لك جارينا ماي براستي
2: دفرد تعدل كيت المتي المجي امجي ام كري مجبور امراكن مراكن ام تعدل ملت جي كد ملت جي فقير ملت جي ميتني يعني والله قال لك جراس صدفتين هناك دبي برمرتن هرب فلجي مارتني اماراتك يعني يعني جانا بريدا ما ادبي هناك دبي والله نيفيا كريم مرحي تبهي لي يعني انسان جدانين حاملين وعالم فقير يعني اف تشتاق قال كي تعدل مكري ام وهبنا مازوت قال لك قال لك واش انا مازوت حبكي ارزان بي ام يجي ارزان كريا خو ارزان بكون هو ملت جي بي مرتاح بي.

0: والله من آري كرم كأي كم بشوان أو روشي كشوان يبوا يعلى جل لك المرقانا هتا كويت ودلم نمشت معايا لبرا وي خوم شيم بسرات وخمي وما أو جواي بي بسر بيو زور ناخوش بم هستي كي ناخوش هتا كويت معايا
1: بو من على كان من كشعر زعيا نيو أجر كسيك تعزبي كي بشوان أو أنا شعر زعيا ني يعني يتخو شانسي أرون حيوانك يعني على دزدر بشي هر خويا نزان كنزان الغامه شعر زايانيه اي خننا والغامك زور بيك اتا كان حيوانك مان الغامي بيا تقيوه
2: مرض باش ما غاني وخيم بو نور بو يلا بس بانا كوننا والله فين بو لا كان بو اول ورا الغامي ثاني
3: نال مان تبو يلا انا بخو خمتين منال مصوانا خمه تاينا بهران اسم بوكو بزوجيا خمه حتى كويا
4: ساعي هنا لو تسمع بو ساعي كي مقاول خلق سليماني بو عساعي كي روي بساري اي روي روي مدرون دائما انتم ما هذا مشت معنا وتم باوك الروس ساعي بونا بساري اي روي كوا زامن اي زامن اي كام زامن ديان نشتا تقوى لن تسمع تيالا زامن بو تراقي فيها تقوى ايش هنا رح متايا وعلى غبر مزان أنا والله زوزو نار حتى زوز تخواني الرحمة فيك بخوا وكرة أمازون فاس على برا برا سامنتيو على رأبين الله يمشي أعتقد ده تكل بهاور هاور نرى هم شنو كورو ما تقول شو نزل نزكان هاور دخوا بدي أموس ليمان أي خوشة تقول لك اللي بيتو كمان دامبي جا تسعات بفي بلاك برو شن نار دائما تسي الغام انا شو شلون الغام غادي نزيك اللي انا بقول انا حيوان ما ينتيق بزوري حيوان ما انا كوزي بخوا انا والله الزلمه يتي له راو ده سكن بس من كورون كي وبلا ركي ابو كيس بكي اعتقيو يتروح حال ما زون نار حد نقشت ما نكهني انا والله زون نار حد هموما هالشي هذا ديابا
5: مام عبدول بتمنترین کسایتی گندی بوریاره بیدن جاکی پیمان دلید دلیل جستی بریندار تره
6: همشونه پیوین بوریارو من خلکی ام دیو مو زاینی ام دیو مو تهاتی نو نو دو او نو تهاتی نو رامان آن کرو سعاد دو نیو بو وتم بو كرمان الرول من إيتر الرومو آلو تركانيا نويجا كمو إيتر

وتم عالم حناب سنة سرو آلي وبينو الغام تان فيانا تقيب الله أخوي ومش زار زابو إلهي أخوات مصر كان يكن يشكم هل رامو بلا خورا كان دل برواني كرجيان بيلم قسم بو كردن تم حمر رشي كان آمو دام عنو لو برو تم حمر رشي أما حيوانا بنا الغام روي خو أو هاق لكيشي أي بينن خوتان ليو مرون آه وريل للريو كو برون كهاتنو خوتان هل لو ريو بينو أنا مقتانا وبيا ما تقي تمرار والله الغام تان فيها تقي كل شيء خو متي ولا با وتوا تقي كتماشان بون هو ليو كوتو خو واج نبو زور ني نبو آوات أعمية بردبو أعمية بردبو أعوا أعوا أعمية بردبو أعمى ما ببرا شروبو دو كرق بريانو أول كرق بريانو آلوا بريانو خو متم آلوا ببرن بجوان نكردم دكتور محمد كتابو آلوا خطا كي كيشا وتيني خيلوا ما يبرون لو يبرونو يا بريانو ما دو كرم قاسي من براو

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جاني اوتوم

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قران كاري نرخكا لقال يا مدى سانه

0: دوباره سلاوتان بەسەری کاژمێر لەگەڵتان بەردەوام دەبم. هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ وەزارەتی پێشمەرگە تاوەکو 30 ئەیلوول بەردەوام دەبێت و بڕیارە دوو مانگی دیکە هاوکارێکە بۆ پێشمەرگە و ئەفسەرەکانی وەزارەت دابەش بکرێت. سەرچاوێک لە وەزارەتی پێشمەرگە بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی 7 کە بڕەکەی 6 ملیار و 478 ملیۆن دینار بوو لە هەفتەی ڕابردوو دابەشکرا و بەسەر 79000 پێشمەرگە و ئەفسەر و پلەدار و هەر یەکە و 82000 دیناری وەرگرتووە. ئەوەشی خستە ڕوو هاوکاری دارایی هاوپەیمانان تاوەکو 30 ئەیلوول بەردەوام دەبێت، واتە تاوەکو دوو مانگی دیکە هاوکارە داراییەکان بە هەمان بڕەپارە دابەش دەکرێت بەسەر پێشمەرگە و ئەفسەراندا. باسی لەوەش کرد وەزارەتی پێشمەرگە داوای لە هاوپەیمانان کردووە هاوکارە دارایی لۆجستیەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵانی داهاتوو بەردەوام بێت، چونکە ئەو هاوکاریە دارایی و لۆجستیانە هۆکار بوون بۆ ڕێخستنەوەی یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە. بە گوێرەی زانیاریەکان هاوکاریەکانی هاوپەیمانان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ساڵی 2026 بڕەکەی 61 ملیۆن دۆلار بووە. حکومەتی عراق ڕژدە لە سەرکشانەوە هێزەکانی هاوپەیمانان لە 30 ئەیلوول. ئیداری ئەمریکاش پلانی هەیە لەگەڵ کشانەوەی هاوپەیمانان کۆتایی بە پێدانی هاوکاری سەربازەکانی بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بێنێت و بە گوێرەی بی بی سی کۆتایی هاتنی هاوکاریەکان لە 30 ئەیلولی 2026 و لەگەڵ وادی کشانەوەی هاوپەیمانان لە عێراق دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. پنتاگۆنیش لە کۆبوونەوەکانی ئەم دواییەدا بە بەرپرسانی ئەمنی هەرێمی کوردستانی ڕاگەیاندووە کە نیازی نوێکردنەوەی لێکتێگەیشتنەکانیان لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان نییە. یەکێک لە نیگەرانیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ نوێکردنەوەی لێکتێگەیشتنەکە دروستبوونی بۆشایی ئەبنی و ترسە لە بەردەوامی هێرشە درۆنی و موشەکیەکان.
1: حکومەتی عێراق ڕژدا لەسەر جێبەجێکردنی ڕێکەوتنامەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە 30 ئەیلولی داهاتوو. هەرمی کوردستانیش نیگەرانە و ترسی لە بەردەوامی هێرشە درۆنی و موشەکیەکان هەیە. بە گوێرەی ئەو ڕێکەوتنەی لە ساڵی 2024 لە نێوان ئەمریکا و عێراق واژۆکرا، مانگێکی دیکە کۆتایی بە بوونی سەربازی هاوپەیمانان لە عێراق دێت و قۆناغی هەماهەنگی دووقۆڵی دەست پێدەکات. هەرمی کوردستان نیگەرانە لە کشانەوەی هاوپەیمانان بۆ پێی سیستەمی بەرگری هاوپەیمانان لە ڕابردوودا ڕۆڵی هەبووە لە بەرپەرچدانەوەی هێرشە درۆنی و موشەکیەکان. ڕێبەرەحمەت وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بەردەوامی هێرشەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان بەشێکە لە گفتوگۆکان لەگەڵ عێراق و هاوپەیمانان. داوایان کردووە سیستەمی بەرگریان بۆ دابین بکرێت.
2: ئەوەندەی من ئاگادارم سەرەدان و گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوە چ لێرە چ لە ئەمریکاش لە نێوان شاندەکانی وەزارەتی پێشمەرگە لەگەڵ بەرپرسانی پێنتاگۆن و بەرپرسانی ئەمریکا ئەنجام دراوە و تا ئێستا بڕیاری کۆتایی نەدراوە، بەڵام هیوادارین کە هەم هاوکاریەکانی ئەمریکا هەم هاوکاری سەربازی هەمی دارایی بەردەوام بێتن، چونکە ئێمە لە هەرێمی کوردستان پێویستیمان پێیە و تەسەور دەکەم لە عێراقی زیاتر پێویستی بەم هاروکاری هەیە.
1: لە ساڵی 2014ەوە وڵاتانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و بەتایبەتی ئەمریکا، بەریتانیا، ئەڵمانیا لە ڕووی سەربازی و لۆجستی و دارایی و مەشق و ڕاهێنان هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگەیان کردووە و ڕۆڵی گەورەیان بینیوە لە پرۆسی چاکسازی وەزارەتی پێشمەرگە. بەڵام لە دوای 30 ئەیلوول هاوکارە داراییەکان ڕادەگیرێن و پشتیوانیەکان لە شێوازی مەشقکردن بەردەوام دەبن.
3: بێگومان ئەو جۆرە پشتیوانیانە ئەمێنن، بەڵام بە شێوازیکی تر. پێشتر شێوازی کۆمەک و هاوکاری و پشتیوانیەکان و هەماهەنگیەکان بەهۆی بوونی هاوپەیمانەتێکی نێودەوڵەتی بۆ شەڵ دژیداش بوو. ئەم هاوپەیمانیەتیە بە ڕێکەوتن نێوان عێراق و نێوانی ئەمریکا وڵاتانی هاوپەیمان لە ناوەڕاست و خواری و عێراق لە مانگی نۆی ساڵی 2025 کۆتایی هات. لە هەرێمی کوردستان لە کۆتایی مانگی نۆ 2026 کۆتایی دێت. هەرێمی کوردستان ئەتوانێ لەگەڵ حکومەتی عێراق بەڕێکەوتن کە داوا بکرێ ئەم هەماهەنگیەی کە هەیە لە وڵاتانیان ئەو ڕێکەوتنانەی ئەو وڵاتانە کە بە دووقۆڵی لەگەڵ عێراق هایانە و کاوکاری عێراق دەکەن بەشکی بۆ هەرێمی کوردستان بێت.
1: سەباح نەعمان گوتبیجی فرمانده گشتی هزا چکدارکان رای گیاندوا، سرگوزیران فرمانی کردوا با پیکنانی لیجنیکی تایپت مند با دیاری کردنی شوازی پیوندیکان لگل هاوپی منان لدوای کشانویان. با گوته صباح نعمان، او پیگ سربازیانی للین هاوپی منان و لحرمی کردوسان چول دکرن، رادستی هزی پشمرگه دکرن.
0: هر پیوست بمبابتو با تایبتی کشانوی زکانی هاو پیمانان لسی ایلول و راگرتینی هاو کاریکانی هاو پیمانان با هزکانی پیشمرگل حریم کرسان که سر راجفه که گرمی هم میدیا عراقی کانه هم میدیا کانی حریم کرسانه که آیا دوای کشانوی هزکانی هاو پیمانان لعراق و حریم کرسان چکاری گریگ جه دیالید بسر لعنی سربازی دارایی و لوجستی با گفتگوی زیادتر لسر بمبابتا میوانداری برس یاسین عزیز شروع و کاری سیاسی من کردو که راست خوله هولی رو میوانی کنال هاشتا گفتگوی زیادتری لگل داده کن که یاسین سپاس با آماده بوند وکو اشکره علای برزیشتن کسی نو کتا واده بکشانوی هزکانی هاو پیمانان و امریکاش هم لعراق هم لحرمی کردوسان و هاو کاتیش لگل کتایینان با هاو کاری دارایی که لشری داعش و لدوزار و چاردو تا استا بردوام با هزکانی پیش مرگه دمی بزانم راگرتنی هاوکاریکانی هاوپیمانان با هزی پیشمرگا چه کاریگریه چی ده بید؟ زیادتر کاریگریه که لروی داره بید یعن لروی سربازی و امنیو ده بید؟
4: بیانی باش کاغ آسو سپاس رس لبود زنابت لبو بینرانی کنالی هشت پیم وای که هشتان زوه باز لوکن که امریکا بتواوی آیا دکشتو العراق لحریمی کردستان ای امریکا هیچ کارو ایشه چی نما العراق یا لاری مکرستان تا باوی که لسی ایلول بکشته و بتواوی پیم وای تا بارو دوخی ناوسکا او گرژانی لناوسکا هیا بتایبتی کتای نهاتنی شری نیوان امریکا و ایران که روش بروش هست پیدا کن براو تنگشه دستوا یعنی او قناخ چی ترسناک قناخ چی شرنجش پیدا ده بیلا پیوندیکانی نیوان امریکا و ایران و ناونجیرکان تا استانه انتوانیو بگنه که بابلین رکوتنش کتایی لنوان ایران و امریکا پیم وای امریکا استاوا با آسانی بیر لونا کاتو چه عراق چه هریمی کردستان چه باو جوره که باسی لیو دکره بطای باتی لراغه اندکان چه هریمی کردستان و عراق بجه بیالی دکره پاش سی ایلول حتی پیش سی ایلولیش هندگ لحزکانی بکشتاوا نزیک هریمی کردستان و عراق وكو اوي لا اردن لا تركيا لا لكنداوي عربي او بابتاني هيتي او بيغاني هيتي بنكسر باس يكانيان بلام دور كوتنوي واي امريكا كان وانابك وكو باس نفكرت تا او غرجيو او بابلي شرو شتي لا لا لا لا او باردوخي استاهيا لا اننا وتكبه تايبه الشرق امريكا وايران في ماني امريكا با اسلاني اوكري دين سر هاو
0: العراق جماعه راسه كا ياسين
4: بله پیم وایه چون که آسوجان اما امریکا کان اگر با سربازش لعراق نبن او دیاره برایش کار هر لعراق دمینه و تا استا مثلا او بنیازن بالویزشی نوی لبو عراق دیاری بکن که بالویزشی بردوام بی وکو اوی تر نبی مثلا کار برای کر بی بله پیم وایه که گرنجکانی امریکای تایبت حتا مانوی ازمونی ایران لسر عراق مانوی او گروپ چکدارانی که تا ایست رازینین چک تسلیم به دولت عراق بکن پیموانی امریکا چه سربازی چه امنی چه هوالگری بیزگل مثلا بوارکانی توش او ها باسانی عراق بزی بله پیموانی سینو شتیک دبی بلان باو شتگورنیه که هندگ لانی عراقی تاوره دکن که امریکا تواو لعراق بکشته و هجمونی امریکا سیاسی بازرگانی آبوري وكو حتى لبرياردانی سياسيش که لعراق مثلا لاواز بيو یا پاش گرزه يبكا
0: زور باشا كاگ ياسين باز دوی دکره تو جنابی شد آماجد بو کر که زکان امریکا بو شوه نقشه نو بلکو رخصنوی هی زکان اترای کم کرنو بیان لشوی رایوشکاری آبه دمی بزانم پیگی هرمی کروسان لدوی دارشنوی ام پیوندیا لچه آستیک داده بیا خود شون شونی ده بیا
4: خوی که گاسو باب زنید اما او بابت زیاتر لای خومانه گرنگا یعنی اما دتوانی زیاتر بریاری لیب دین بداخوا کنیو مالی کرد پرتوازی و نارکوتن هیا لنیو مالی کرد او پیم وای هوکاری گورت را که او ریزو او او شوینه ک کوردستان هیتی هریم کوردستان هیتی لای امریکانه کو لای دوستکانی ترمن او هاو کو پیشان نمایا اما اگر لهریم کوردستان بتوانین یک ریز بین یک لویز بین یک سبین اما پیما یک س امریکا چ خلک چ کو توانین ریز مالی بگریو خلک چ جواب آسانی ناتوانی بلا واسی سید هریم کوردستان ک او خالی بمن گرینگلو بابته بلان بکو برژوند یکان هر پیوند یک نیوان س هریم کوردستان س عراق س ولات كاني أمريكا يقلت وكاني أمريكا هل ولات يشتر لسر برجواندي بنياد دندري لسر برجواندي بردوام دي فيما يا برجواندي كاني أمريكا بوهريمي كردستان لقال هريمي كردستان لقال هزي بيش مرقى كردستان هشتان زوا كباز لكوتاي هنان بين راس دا باز لاويدا كريكا لبروجي بابلين بودزي وزارة زنجي أمريكا لصالي داهاتو هزي بو هزي بيش مرقانيا يان باريتش زور زور كما بلام هر وکو اویل جمله بوله برس لکاک زباری آور پیم وای لعنت داری ایکه که اصلا براسی زور نیا هر پیشمرگه یک لپیشمرگه کان که هاوکاری داری ایده که 8000 82 هزار دیناره حکومتی هریم اگر یک هلویستو اگر خمخور میده توانی او پاریا قربو بکاتو بو هزی پیشمرگه کردستان بلا ما وی که باز نکری لعنه کانی تر لعنی لوجستیا لعنه هاوکاری کانی سربازیا لعنه هاوکاری کانی تکداریو او بابتانه هيا بتایبتی لوانی که استا مثلا هزی امریشکان یعنی هزی هاو پیمانان پیشکش به هزی پیشمرگی کردو الی پیشتر پیموهای او هاوکاریا او پیوندیانه هر بر دوام دبید هر اکو باشم کرد دگرم و سرخالی یکم اواز یاتر لسرخو ما را دوستی وکو کرد وکو هریم کستان که یک هلویز بین که یک بابد بین یک قصه بین برابر دارشنوی سپیوندی کان من لگر بغدا که او زور زور گرینگا و سپیوندی کان من لگر دروش لا سروی همیان لگر امریکا
0: زور باشا کاغی هست نیه چگلو خالانی که برپرسانی هریمی کروسان لکوبنوشان لگل برپرسانی پنتاگو نیگرانی خواهن در بریوا دروزبونی باشای امنیه و طیبتی لناوچه جناکو که کان لناوچه کانی دی که ام گرنتی امنیه چون دابین دکلی با هریمی کروسان امریکا بلین یا وده داد که چون لپیشتر دا هاوکاری یزکانی پیشمرگو هر وها سپای عراقیش بوا لروبرو بونوی گروپکانی داعش و تیرورستان دا یا خود دبید حکومتی عراق ام گرنتی امنی دابین که لدوی سینو
4: حکومتی عراق که ازو نتوانی یعنی با واقعیانا سیری او بابتا بکن حکومتی ارم يعني حكومة العراق تأسست ناتواني. بيش صار روجك ديتمان مثلاً كعميدية شي بوليس كجرا بتسكي أو تسكي كلا دري ويدا صلاتي عراقة. هيش تان تان جروبي تقداري بهيس كدرونيان هي كمشتشان هي لدري ويدا صلاتي هيز تقدار كاني عراقن. عراق بتواني أو بوشاي أمنا ناتواني بوشاي أمنا بركاتو بيها وكاري. بيز قالوا ويك زور تسكي عراقي هي زور لفروكاني عراق هي. تاكو هاوكاري امريكا نبي ناتواني بكاريان بيني يعني ناتواني مثلا دوبلار سيانه وشتيام كاتو هتا زارشتر بكاربل اسمان لبوليداني مثلا مولغي تيرورست كان تا استا هرشي تيرورست لناو عراق ولا دورو فشت عراق هريا استاج لو يتسين كاو هرشي تيرورست لناو سوريا هي بقاتو ناو عراق بو زارشتر و بي موايا او واقعي كي استا العراق هي وافرز دكا كان عراق بتواني او بوشاي امني انا فركاتو بتنيا وهروكو باز ذكر للراقا ان كان يا خلقك دردس الراقا ان كان او دوله لواقع نهريمي كردستانش لو باردو خنا خوش هريمي كردستان تا استا سيستمي برنگاري اسماني ني يعني برغري اسماني ني چون دتواني او بوشاي زورا لا 1000 كيلومتر كيما لنات دبرا وكان كهما انا او قرفت لقى هيز عراقي كان هندي جروبي تقدر لو ناو سنه بلاود بنو زاروي بدرون بمشك هرش له هریمی کردستان دکن هرش دکن است هریمی کردستان و هرش کانیشان بر دوامه و پیم وای ببی آمریکا لوکاتو ساعت دا لوقو ناقدا نه عراق نه هریمی کردستان بتوان او بشه امنیانه پرب کنوا.
0: دور باشه کاغی یاسین باست ل سیستمی برگری آسمانی کرد ل هرشی گروپ چقدر کانیش هر لگل سرال دانوی جنگی آمریکا و ایران جاری کدی که هرش دورانی مشکی کان با سر هریمی کردستان و بتایبتیش با سر فرقخانی نه و دولتی هولیر بر دوام بو پیشتر بینی من که سیستمی برگری آسمانی لران امریکا و بریتانیا و دابین کرابو که ری گربو لوهی رشانی که دکره سر هولیر. بلا هم لیسا ده با کشانوی ام سیستما و دیونش رب رحمت لکنفرانسی که روشنامانی ده اماجی با کرد که داو من لامریکا کردو و که سیستمی برگری من با دابین بکد. پی دوائه که امریکا ام داوکاری هرمی کروسان جه و جه بکد؟
4: طبعا او داوکاریانه که اگه سوزور زور کنه. حتا پیش او هرش درونی زورانی که او ماویه بطری هرش کرده است در هریمی کردستان به تایبتی مثلا لکاتی زنجی امریکا ایران او خریک دگات نزیک هزار لا لا لا درونو لا موشك بر باريس كان يريم كرسان كتوا سله هولير سله سليماني اگر اگر وابي مثلا بن كيسر بازي امريكي له هولير هي خلص سليماني بن كيسر بازي امريكي نه بو مثلا لطاس زولو شوينانا بو يبي ما هريم كرسان هموي برانبر او او هرشانيه امريكا اگر بيوس بايا يعني يعني يعني حتى ولاته كان كيك دوستن لبو هريم كرسان لا نيو هاو بيماني نيو دولتينا ديجيتيرور بيمانيكا يكسر بتوان او بيوندي بكن يعني بياني او بيوندي راس اخويا لغر هريم كردستان كان او سيستما بدنا هريم كردستان راس هريم كردستان اقل لي قرين يعني اگر بابلين مثلا هيت اوقنا بكوست بكنا بتواني بو خوي بداري خوي بتواني او سيستما برجان لولاتان وكو كوريا وكو تركيا بكري بلام اوش دور زحمته بير زامندي حكومتي فيدرال بوي بيما امريكا وغير امريكاش دانوي اگر بيانوي سيستمي برغري بدنا هريم كردستان ده بلا ريغاي حكومتي فيدرالي بيه بلا حتى يصلح حكومتي فيدراليش لقفت جويا لقر امريكا لقر كوريا لقر زور ولاتك لو انا فرنسا كسيستمي برغري بو عراق لو انا شبو هريم كردستان كفيماني عند ابو هريم كردستان ايش بي او سيستما دابين مكان بلا او كاته او كاته تاو كاته كاك اسوجن يما دكين الريكوتن وكو حكومتي فيدراليش بو دابين كرني او سيستما تاوكو راهناني لسلكريت هذا وكو دادا مزري بيموايا إيه تاوكاتش سهريمي كردستان سناو سكان ديكي عراقش هر لبرانبر هرشي أو هير سدروني عندي بيزور زالي إيران لومان أو هيرشان دكريت سهريمي كردستان سزاري ناو قروفة سكدارانا كا بيموايا زياتريني عن هرشي أواني للاين قروفة سكدارا كان كبلاوي أنا لنزيك سنوري هريمي كردستان بتايبتي أو هيرشاني دوائي كرا كالناو عراقاتن زوري لو نبون لو قروفة سكدارانا بون كالنزيك جغرافيا هريم كردستان سنوري هريم كردستان بلاوان هيو تسكو درونو مشاشان لبردستا
0: كاق ياسينم هنگاوي حكومت عراق ك بلين ياو كلاسينو يا تشك كوبكات ولا دستي او گروپانو تشك تنيا لدستي دوله دابيه اما تاچن كاريگري لسر كم بونوي فشار امنيكان يان مترسي امنيكان بي لسر هريم كردستان ك فشار لاين گروپكان مقاومه كراو تسر هريم كردستان
4: لا لا لبرواري سينو باشكشك هي لهالويستي حكومة العراق كاك أسوأ لو دواية دا أمريكا متمشان تبيني دا كان لليدواني برفسكان عراقي كذلين سينو دوا كوتا يعني كوتا وادنية بو جروبة سكدارا كان بلام دس بيكا كا بو ويلقى جروبة سكدارا كان بقنا ليك تيجيشنك جروبة سكدارا كان العراق بتايبتي أواني كزور دجي أو بابتنا بتسليم كردني رادس كردني تسك بو دولة العراق ديارة لشويني دروي العراق زياتر امريان لوديشتيان لوديان بپيرو پيروي هلويستي او ولاتانا بتايبتي ايران زيبه زيده كان العراق بو يزور زحمتك راسته خو حكومه عراقي بتواني لقال اوروبا تقدر انا بي او نيون ديجيريك لقال ايران كان هبي ينقص كردن لقال ايران كان او باب التبي استا هروكو قاسم معرسي دوني باسيكر كاستا رايشكاري امني سلوشي حكومه عراق سلو وزيراني عراق باسيكر اوان وكو گفتگو

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دابا شو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري هيمي يا ازي بحسكه

ام دي جبابت ناف دو كي دست ببكن او عريشين وانين روجانات شندين عريشة هي تاين ام السر وانا عريشات راوستن وهيفيا چوار سريجي اتكنش لاينن شولشي بترش دو سالانا جبر گرتنا ريكا باعدري بودهوكي زخت و فشاركا مزن يا السر زالغها آلوكا و ريكا بدريكي اتنا برا دهوكو ميسل دا چبيه اف ديمانا يتويرين او جاده افا چانده افا بتري دو سالانا بتري دو سالانا افريكا اوسا افا يت افروس بيدينا يعني دمي دمين بوري دا حتى نوكا افا حالي خالكي توي جاده دا يبتوي جاده دا هاتنو چون يبكت افا حالي واي بجاس بيدي تو صابي دمي نيفرو ايواري بشويدا دي چابت اش هيفا طباخة صلا دو زربي سوچاري واري ريكا باعدريكو ريكا سريكي ياتنا برا هولير دوكا و آكري دوكا جندين دفرين دي الجل هنا بيك فاقريدزن حتى نكاجي ابتني بينجي جسدي ياوي ريكيا تمام بي و نايتا زانين دي كانجي تمام بري هنجي دام السر راوس تبين بيشن ام دي تمام كنو ام بردو ام الاساس او بيشن دمي خدا دمي يشتا مايا خلاص بتبس حر وصامة فدو صالة بديلة ريكا بعدري ريكا بدريكي الشينا دو باريزغان يابوها ريكا سريكي اتنابرا همي باريزغان هريما كردستان وعراقي اتقال دووكي بجا هم خوب جابين خوب بين اف دي منينها وكما قوتين افروكينا زالقا آلوكا قربالغي كاما زن الويريت ايتا ديت حر كسكي نخوشك حالتك بجنية فورية يبلاس هبت كارك يبلاس هبت دي شوك فريدة دار باسبت راستي يعني

0: şöyle şey, avan dimenan rojane nabinem, yan harjenine. Ef reke, reke kaussa ya serikü hemi defer el serüere ne seru. Bo hem bo duho keş duho keş bo derve. Dürüste reke ya hüne çetkin. Bes başa. Reke vakti hata çekirin, reke bete çekirin, jir nijen kirne dabet. Bet reke bedil eve hale bebet. Yani her vakti ki reke ne çekirin, jir das hoşeş, berko em, hemi. الهيفيا هذا كان دينك ريك بين تشيكر هندي هنت ريك ما تخرب بس وقت ريك تينا تشيكر تمام دست هوا خوش بن ليه ريك بديل نابت في حالي وابس جبر خلكي كاري هي خلكي نخوشين قال واقلك شوانا نك او باش اف اف ريك ثاني او ريك انا كو قالك هات نو تشون سيرنينا نا هات نو تشون امي باشا راني يال سيرفيري يال سيرفير ريك و روجانا امد زان نابينا باشار بو باشيري دا gelek karin feriyeteyim. Bili karin feriyeteyim ki mugoti kesek edin hoş egevi gelbet. Çen çara ne hoş yeteyim. Şu duhu ket bine birine havler. Şu havler yet ina ina duhu ki. Et van rekada de çoğu derbaz. Halk kesek ne hoş çoğu bgehte. Et vakti khoda bgehte ne hoş khanayi. Dayı parası. Bili ne hoş a. Gelek cara çendiyin cara elveri ridanın hatnı çoğunu jiye çebi. شوفيرش بلي بيزارد بن ريدان هات شون جيب سري وانات نتاف قرا بالغ و نحق جينين قرا بالغ ريك نا نا هندي اكو تستويري دا يعني انسان بجتي بين فراب شنينا يان شان دقايق اك سايد تشار سايد السر اك سايد هي تو افا امي اف تشار سايد جي السر اك سايد دم جمير بيد بين هات فيري دا در باس زختك زيده فشارك زيده يال سيرفير ركي هات نورشونا خلكي جي ياب زحمات كتي خلكي بيزار شوفيرين بيزار بين جبير ركي دا خوزا چارة سركي لا ينين شو لجد كنكو أفريكا بديلة دروستا عطا ريكا دي تشيد بت دست هوا خوش بن هيني نجانت كن هيني تشيد كن بس چارة سركي بين ريكا كا دي بين يا بديل يانجي حلكي چارة سركي بوفي خلكي بينن بر أفريكا يا بيه جيه بيزار كرنا خلكي أفا إيك شوان بابتن ما قلتي الناف دوكي اك شوان عريشانة كوشان دمى يا هي زيتري دو صالانة يا هي هر غازن داتي تاكرن هتان كيش شارة سربونا هاتي يديتم راستي جي خلق بي يدي بديمان فيديو بلافتك بيزارتك بهند بيزارت بني يدي ديمان فيديو هاتكرن بلافتك ابا او عريشيك عريشيك دي جي هي او جي هر يا دوكي Beştir daha bi. Ha te çare serken leynüke di sabe gileşiye kombi. Hindi men ad binin. Komalga bagera zavite jivica zavite. Zavite ek şu an deverin geçtiyariye. Jbili deverin geçtiyariye. Zavite jber darin ve u ev keskati elveriyet bejne sihen doke. Nav sihen doke da çoğa çedbet gileş kombat. Gileşi ben o buhar yay, meşo moyet hay, o jingeye pisit git. Bu çi renk bet adam, zayte olsa can, hep bir gileşi pis bat. Bili ve jiba geraji, halk nav bagera da zjit. Yani hat no çon jiy al serbe reke hay. Bagera bkoji jiye ki, juane, keskati ile hay. Yani ev jihen gileşle kombi, jihen geçti yarina. Ava disan gileşi kombi. Ev gileşi bu çi kombi ya? Em gelek el serin diye aktin her kese git zanıt. Pare jinge pare zan adını, muçe evan an adını, muçe eva duhey vuse heyvan adını. Ut nükeye çile girinci, ne muçe in adını. Ber inge eğer muçe ise satı zarek, çar satı zarek, ver git bana. Nüke evi cin adını, nüke rojane dini. Rojane, kese jinge pare ze. Etçit, roji çant saata, bu eve gelişi rahat git. Evi jinge hi pakışt git. پاره که کیم او چه آبجیت؟ اوه السر به چند ویژام دزانیاریان زیتر شنو چه گانه خواه مسعود هادی ور بگیرن او یه چوا باگیرا هم دیمان انگلیش جیم خواه ببینن او دبزانم جی گازن تا جینگ پاره زاب خواه چه گازن داخل کی جیت شویش بر مسعود دیفشون یا بکری مسعود دم باش مسعود دیم دفته تو دمای دزانیاری ابدا انگلیش کم و بیجی اگر دفته جی دیاره ویج نشام ده.
1: اکاجین دم

0: يفجوكا
1: زوربيك خود زكان لما منطقه كوب من ايوانان كل ما جي مانتيا بعدين مانتيا روشلاتيا باسكورا باشورا
0: يعني استا اگر اجنبيه يعني تركيا بيت ايرا او غريبه
2: او غريبه ليرا والله هو ما كوردي
0: لا ولاتي تركيا بعام بشيله زور رز لغيراوا سو يك وترقوا في الزيبران برناكن بلا هم لای خواهم کوتی بخواه هر چی دانه تی داره کنند آبیه دام آشور باب خواه.
3: بوم روسیه جوانتر لهمو ولادیک، بس شاری استانبول براستی تایبته.

من دسيرة كم مثلا دنيا كشتوكار يمي الدنيا نعرفيها من هاتو متنا وجبهيك وبتاقي تنيا جبهيك مكردوتو بو كشتوكاري أورغانيك كشتوكاري كدور لو موادي كيميائي بيت لم أركيا بيقوان روبروي بربستي قوري أبيتار روبروي دجمنعيتي قوري أبيتار بلام أما أركيك وبن بياميك ما إيشي من رنجة كشتوكارنا بلجيان ما بلام أركا كم أويا بيان بلام بجوري كيتر وكو باو بابيران من كتون كردويانا بجوري كيتريش كشتوكار أكريت نقبم جورة باوي كإستحيل من رفزي أم جورة باوي ناكا موا بلام من لانجري أوام كم موادي كيميائي لا بروسي كشتوكارا لبرهم هناني موادي خوناكيا بكارنيت باخياري بيناسكشي اميه باخيك بو برهم هناني خوراكي اورغانيك

لا نافشا قازماني يا سربا باريس غا قارسين جبر لاهي كالك زيان قاشتنا زافيين شاندنين ولاتيا لا نافبرا باشاري واني باكوري كردستاني و تهرانا بايتخت ايراني دا قاشتن راست راستينا عصماني دست بكرت

0: لصالي 1979 خولي سينما أمانم لو كاتو من أمانة كوكمو علم آخرش سينما حمران داغان كرد أو سشماوة دوسيه مكيني ما أبو كريم أو زمان بانا فوز كرد
1: لا
2: سينما
1: ده شيء مو بس جماعي ده مشتي بس تاني ركعت الخوش فيها ايش نقدر ركعت السينما ركعت السينما شاخر شو ده مشتي اوت في المكان اللي هو ما قاعد فيه كيف تبغى ده؟ لا سينما كيف فيها تبغى مان؟ سينما داش نيد كذب ويناتشيت شون أو تامول زتينية كات خوي فيديو نبو انترنت نبو موبايل نبو حزم لشوازي مكينة كيا كدن جديد يا أم مكينة أو إيطاليا حزم أن لشوازي في المكان أخو في المزور للسينما للتلفزيون أنا فيلم لي أنا مش عايش يصير فيلم كنت خاوة خون تاعي خون آه خونو فتذكريات يعني بهذه زعلان فتفيلم لي حرق لي يعني أم فيلم هي سوبرمان لدواء وقديمة بقمان تماشى يكين سير يكين أو كساني كدين لي رسايا خون خاصة جمعانان جمعنا إلى بازاي كوتر بازي بيلين دين هم رسمة قرن لفال أموا لفال أو رسمة قرن يعني عايزين بيان سيل يوم براسي شتي خوش أما جمعنا زوق رباغ إيش بيكم ويان أتزار ويا سايك أخون هزار نارا دين اللي بريك تو السينما إيش بيكي بومان هنو هاي 2000 دعاوها دعوي فيلمي كي كاوبوي أنكر فيلم كابوي كات زاك بلانسا فيلم كابوي باسي ديك اللي ديهات ديكن أتي إشي قاساقة كان إشي كشتنو تدزية كان أتنا أدنا سربانقة كان بازا وحزن لو فيلم أبو والله هتا أرجي بمير مجيان هالحزمة أنا ماني أكرم سلا ما لزور ما يميزني أما نسبي كزور كما لما جوري يكم يدوب قد إيري تقريبا بايد دوسية دفتر أشامي هالكريمة لهولير كريم لأوروبا كريم لبغا كريم

0: يونسكو دبيجيت بي حقي هر زاروكا كيا جماعتي هر زاروكا كيا بزماني خوي داكيب كوين افيك وقتها امسر اصداقا اني بشتغل امسر اصداق اولي بشتغل وكا اف حكومتانو كا دي بيشندان وكا حكومتك اولي ام ويجي مي بقرنا قرآن بيروز يعني جي حديثي في محمد صلى الله عليه وسلم ده آيات القرآن بيجوا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالم وقتها أب زمانه ما شو زمانه عربي به كردي به تركي به إما بقى أم قريدا زمانه خوانا زمانه ما أب آياتك جي آياتي خودي تعالى وكش آواي في زمانه ما قد غاكن يان زمانك إيش درجات دوا بحسبين في خمر عليه الصلاة والسلام بيجي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أم في آيات تجي بضبط في حدثة في روزيا في خمر عليه الصلاة والسلام أم شروبة بكن أو جيد بيجي بكرد برايتنا بيشلو زمانة بتشيرينا إي واجب بواشيرينا جبو فيكي أم دبينن أب بريارا دركتي بريارا كا خوشقنا هاتي خوندن جاري حكومتها سوري بك جبر ام زانن وزير خارجه سوري وقتا قد قو ازي سوري كما سنغافور وقتا كي سنغافورا غابا تي شي قوت دي ولاتي كي سنغافورا دويت او بيك هاتيين ولاتي فحمك احتضان بكي وعبين نيزيكي خوا اعتراف بوابكي بزماني وابكي بهبونا وابكي نقو بزماني ما بكنا چار حصا او جي قالك خندفر بكي نخوين جبينا نقل كي لازمة ام بخين براسي هذا جازنا ما جبي قرارها جبولو أن توازن حكومتها سوري برشعبك وإيرو أفشار ده صالي منا من هاجك متكامل مشاكل يش صفيه كي بقرا السلطة بقرا السلطاي بقرا حتى تبقيه أساسا ينجهي زمانه ما زمانه كي تيرو تجيه زمانه كي تقاري ويجايي تحويني زانستي تحويني
1: بله بله
0: ما بتكي ما يتدا هبل راس بو هجر كي ما يتدا زماني مدى وكان هات شغل مقرر قوتنا عربي كتنا زماني مدى جبر او بعسية نجات فرس برين ها حكم تكن مالا اسد وحزب بعث او قون ايجو ريل بر ما قلت نقو ام زماني خبش نخن ليش شورشا هري مزن يادروج اباي كردستان اذا تشيبو براستي شورشا زمان ايرو من نفشك ج زاروكي خوا مدر خستيا ج قال لك اجيال ما خرج عنك بالزماني كردي وكبلبل تشتغل حتى جانا ام اهلي وانا ام قرق وتني وانا جوا في من اكل
1: باشا ما مصر تشتكي بالا مكشان نهمرو اف بريارا كو هاتيا داين دي چارچوه مرسوم سروكاتيا كوماري دي دي سر سي اصلان دي مروت كارا بحس بك يك استا زانستي دو استا ويجي يا سيمينجي استا جرامر و ادبيات كردي يعني مجرى زمان بوخو سربستا مجرى ويجيجي اغاهيك واهيكو دكار ارتنيغاري درس ارتنيغاري ديروك او فلسفه جي ورغر ني سر زمان كردي او بكردي بخواندن يا كود مين مجرى استا زانستي يعني اف برسكريك چاوات كارا چارا سرب بغل نوا منهج خواني جنبه و لیدر وقت کار مجارن زانستی بیم پیش خسند کارل سر زمان زانستی یه به زمان کردی بکرن خباد بین کرن به چارچوی دامه بستامن
0: بله مستای دلال هگر سریل منهاجی مدا دابانه منهاجی خسریا دیمقراطیک سریل دابانه منهاج زانستی بی چه منهاج و جایی بی منهاج کی امنا بیشن هری هری پیشکتیه لی منهاج کی نکی می ای منهاج سوریه حتى هناك جويل جناد سبيك ايجو هاتن قابا من هاشاني وادن قو من هاجي وقلي قلي كيفش كتيا وكيفا خوي جي يعني لدورة شون لي قلبتن جبر خويا هيك قرار نا قرارا واجب راسي نبد سيوايا ام اف نرينا مي تايبتا نا يا زين جهارو جابايا او قرارا واقبيا كنت سيوايا تشينا بي بشتي وقا شهداء مدانينا ما بقا قوري دانينا تشينا بي عمدي سبقا نوكا حكمي بشار بابينا بجارك ريشنا دي اي ما ام بيجن اب من هاجيكو مع باكريا اب زماني جو خدي تعالى دائما زمانك تيرا هرتشكي تيرا وجيشكي تيرا زانستيجكي ايرو ور بر كلام كن من هاجي ما بخين من هاجي ما ب د فيزيك ده حياه د د
1: اكواتيك

0: ek ji ke dikin van ku va girtina bene berdan yan ji un zanin li kederen hin kes wan diyarin kul kurin yan na
1: للاسف حتى انا هاتشر نسي وانا دياره دا خازم بري جيشكيش امم المتحده مؤسسه المستقله المعنيه بالمفقودين في سوريا اكو دا حزر بيسيون دا افابوي للاسف حتى انا انها تكار نكري ودا خازم امم المتحده هي وحكومتها فاغيزه جبر داعش شو نما وقصده او جدا مجبود حكومتها فاغيزه كسك نما يعني اف ملفات بي ادي وراي اشكرا كرن وشارونو سيخا ورا ديار كرن ومسيري فان وراي بيلي كرن
0: بلكي فانا جانا خوش دستا بي يعني شهيد كاتبن الجي كي ديني يعني نديار يعني حتى انا ترمن تو كسان نافن تو كسان وديتي يا انا فانا اي كنت تجاري دات اغاي سارونتن
1: نا اي هون برسغري كما انه تا اغاي سارتن انا يعني حتى كون برنا جي دي جيوان ورا ديار كرن اكيد دك جي كي دا وطنا فشرتنا فانا يعني فقصا چته 11 لجم ريفبري قصر گرتي بول جم قصده گرتي بو فقص تحقيقات وان ربون چارون سيوان اكيد ديار كرن گفان الكدرنا
0: گله گس پاس
1: سپاس شورا
0: ولی بینر نه جو وک کو ودیت نال و دره خلق پشت من کوم بویا یا دیتر اف کسانا نه دیار کو چارانو سوان دیار کو اوانا ساغن یان مرینه نه دیار بویا اگر کو جانا خوش دست دانه لجی کی ترمن وان رو هاتیه و گوستن جبوی مال باتا حتا ری ایرود تو چارانو سوان نه دیاره و بطایبه جی اف کسانا نه گود دو سینه 587 کسن کو اوانا تب کردن کوبانه نه هن جوان لممجه هن جوان رقی جی دمان یعنی نه تنه ای کل کوبانه دمان لکوبانه و ممجه و رقی لی تباهی کردین که جباجار کوبانه نه
2: بله تماشوان اینجا به وی آوائی اما حتن داویه بیلتن ویدیم جمیری جی حتی جاره که دمین خیر و خوشیده و دم باش به

0: او شقامي كبستو چوار ساعات جميده لها ولاتياني خلقي همو جيار اوي شقامي تقسيما ويلا فشتي منا ويا كردستاني كيف تشوكا
1: ضربي كردكان لما تخيا كو ابن ايوانان كما جيمانتيا بادين مانتيا روسلاتي باكورا باشورا
0: يعني استا اگر اجنبي ايان يعني تركيا بيت ايرا او غريبه
2: او غريبه اللي راه والله هو ما كردي
0: لا ولاتي تركيا بعام شيلا زور رزلي جيراوا صويك وتركوا في الزي برامبر ناكن بلا هم لايخ ما معن كوتري بخوا هرچي داني تي داري غنت ابيه تا ما وشور باب خوا
3: بو من روسيا جوانتري لهمو ولاديك بشاري اسطنبول براستي تايبتن

0: تختار
1: زوزو تلقيه صلي عليه روحاتوي
0: بالله لو ليه روحاتوي
1: بس مو مال السليمانية
0: مو مال السليمانية
1: خلقي شهر باز جرج
0: خلقي شهر باز جرج مد بعرف تختار حتى بلي تلقيه بقول لك سليماني
1: بيني وا
0: بالله جاري قدر اجو مد بزر السليماني ودورة حدا بقول لك سليماني بين هيرا ببين بالله في كبركاني
1: جوانا والله زوت تايبة بخوا
0: جار ماسي كي هزو زوت تايبة
1: جان ماسي تختق بنا بانجا بيدا تختق وماسي كي نخوي وكي انا هاتبي
0: لغا هنجيرك
1: والله هنجيرك هنجيرشي بنا بانجا
0: حدا بقول لك سليماني
1: ايه حضرتك خلق سليماني بيبو يرا
0: حضرتك خلق سليماني بيبو يرا بيني
1: بس
0: خلق سليماني لا تشبن امور له دكانك
1: والله بس دكان مالي
0: حضرتك بتبين ان ارى ولاد
1: ايه شو كان تعمل تقي يورو زورا
0: خوش علي بيني
1: بعلي يا توي
0: والله بعلي
1: مالو من الله هنا
0: مالو من
1: الله ان جاء ان شاء الله وش هذا الخوش من منك قلب يا برز عزيدي كشاوا براكم صلاه ولي يا صلاه
2: ولي
1: تو زور عزيدي كشا زاري ليش الصاص بيا اخو كم ندريش بروجان هر ليله اي شكي شكات ايرا قربالغا
2: بين شمان وجمعان قلبالغا الروجكاني ترش قشتيار مانيه بس وقت بين شمان وجمعان نيا
1: زياتر او قشتيارني كروكا نيرا لاتين هاو شيك وين
2: زوربي لا كركوكو دي
1: لا كركوك ايرا نزيك لا كركوكو
2: بالي
1: لكوي شو نسيكا
2: 45 دقيقة
1: يعني 45 دقيقة لكركو دولا
2: بالي لكوي و 20 دقيقة دولا
1: يعني خلصي كوي و كركوش كان زياتر كوكا نيرا
2: زياتر كركوكي يا قشتياري او ليرماني سليماني ماني بلام زوربي زوري كركوكا
1: او دوشاري
2: بالي

0: لكركو هاتي بو ام بالزبالة
1: طالع رولا
0: اه خوش شازاني
1: اه رولا
0: كيف تراتي بو ام شونا؟
1: اه هاتم جارت راتو
0: اه تمام بهيج بي يا اخوة شان جارك بهيج ام شونا تبيني وا
1: بل جارت راتو
0: زور كاس نزاني ايرا شوية بيان بلا بلا كي ايرا شوية
1: ايرا فاركي مهناسا
0: لا تخت تخت لاشا صاحبه هاتي بو فيستيفالا كان بو باركو سيرانغا
1: والله بو هردوكي
0: بو هردوكي شو تاقي كرده و شو كر امرو
1: والله إستا قيشتين جاري ايش ما تاقي
0: لقل خانواده برزاكتا
1: بل
0: قيشتون بتايبت هاتي بو فيستيفالا كان هر جوكتا عمرو بو
1: والله جوكا امرو ركو تيكو
0: هاتي بخير بني اخوة اخول شنكاري
1: بل
0: خولي شن
1: خولي دوانزا
0: دي دوانزا ان شاء الله درجي كباشة يعني
1: ان شاء الله
0: كباشة وريجي لي حسن لسيا
1: والله حسن مبش برساليا
0: لي ان شاء الله كسان وخانمان زيادة حسن لبشا فزيشكا كانا ان شاء الله بنسيب تبه
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله روجك يم بوكرتو
1: ان شاء الله بخير
0: زور قلي انا الله ناي بوكرتو
1: يا والله
0: بس فوزك كروكش قرمة وايا
1: والله قرمة
0: زور قرمة زور قرمة ان شاء الله سدان خانا كم بمزوانا ام بزنسنا اي خوت انا
2: بري خمان
0: اي خوتو او بكاكيا اي
2: علي خمان
0: يعني اما شي تبي ام برا مرزا
2: او خزمانو براش
0: اه ديلاش صاف ام خزمتا همك وبراش تاع يعني خزمه بتامي برا اما تحمنا ام دوك نجا خوشي ست تمني شان زورنيا والله مدار او بشي كان ابو خوان بابزان كاركتان شي ولا شويه
2: اما لا كويو هاتنا
0: لا كويو اه
2: لکوی هاتن، باعث کار من زیتون تشیات و آشتانه.
0: ایا.
2: بلند تشیات من اینه که هایی نه تیک دتی، گل برگرمیه که بس تش زیتون و گرم شامی و آنمان تشمانی کن.
0: ایا من لکوی هاتن، چرا که تشیاتی کوی خوش ره. هاتون، اصلا برای برزش تلایی اویا خوش بو.
3: ارولا خوار نگانه براسی. زیتون کم کریاره ولا زیتون خیسی براسی شلیشی.
0: شتكي خوش بو
2: عافيتك
0: عافيتك بيا
2: اما استاوزي
0: ام بيا برز
3: مش نستفاد
0: تختخ ام خلفي كوي مش تختخ نسيك ليك هو درس تاع صاف يا اخو
2: استاوزي او زيتون انا لو خما خوش عندك
0: اما خوت عن خوش كان
2: ايه او دوزي او زيتونيان او انت امك اما زيتوني بتقال يا زيتون بتقال اواش زيتوني ليمويا
0: بربو
2: مخو معلش من هي
1: روشالات
2: شمانه يا

0: Mamo Stasjan, që ne bëtë baukët polisë bua. Uaja?
1: Bëllë.
0: Halësu këtu, mamo, dhe kërdini ilegal e uaja, polisi bua janë baukët, ja kej bëgjore që tërë bua.
1: Lë rastia, baukëm lë sëllë që mukhabarati polisia bua. O sëllë ke mukhabaratia, سلچه چی پیش کوتو بود لو سردما که مخابرات یعنی کردو با آوینه رساله گشتو ل مرکز کانی شرطا و ل سر شاخه کانه و
0: ل رقی آماده تیش کو
1: آم تیش کو بله با آوینه اکرا او خل تایبتی ل بغدادی و لو نه سر پیش کوتو بود کو چون اس اینترنتی است چن يعني حدث شيء تازه او كاته اوش حدث شيء تازه بو اخباريا ب بوي او اوينه وشوق وكرب رموزي تايبتي هبو
0: انجا تكراو بوشا
1: بكراو ببيتو بوشا بوكم اوتي من ببيرم بي لتمني شيء هيك كنجيا وفاتي كردوا يعني زورنا ما وته لبروي زور لجياني لنا خوشي ابو يعني دايم ام ديبا
0: كندرستي باجنا ابو
1: مناريخهم نخوش لبرو بياوي شي هادئ ولسرخو بياوي شي روشن بيرو بياوي شي زيرك بو بياوي بو حزيب خنو نوسين زور كردوا يعني بروبك يما امنا لاني كلداي شي بو همومان هر يكا بروج وساعات واثنين شونەکەی نووسیوە لە چۆن لە دایک بوو و چۆن بوو کەمە
0: کەستم باسی ئەوە بکەم لەناو ئەم دەفتەری یادەوەریەکانیە لەگەڵ لە دایک بوونی تۆیە شتێک هەبووە نووسی بێتی
1: بەڵێ وڵا ئەوەنەی کە خوێندوومەتەوە کە لە گڵەزەردە بووین ئەو کاتە ماڵمان
0: بەڵێ
1: باوکشم لەو مرکزی شورتەی گڵەزەردە بووە لەوێ من لە دایک بووم نووسیوێتی لە هینەکە نووسیوێتی لم روجا لم كاتا لم ساعتا خواي قورا خالدي في اعطاء كردين
0: يعني بردوام همو او روداو جرنجاني يعني خوي نسيو توا
1: زوري نسيبو بلايا بلا مجي داخا فوتا زوري فوتا
0: بداخا
1: نار الله
0: في موابيت لدواي اوي كا جنابيان كوشي دوايان كردوا بو بيتو كوري قوري مال بويت کرا کاری شد کردوه یعنی به کمال کاری سخت داتی پر روید و آیا؟
1: لراستی ها باوک موکو بمباز کردی لطمانی چی زور گنجی ها وفاتی کرد ایتر چاوم کردو من کوری گوری مالاکم و منش لابتدائی بوم
0: بله
1: اوکات لچواری ابتدائی وادی تمنم ده ساله بوا بلام خالم یادی بخیرو بر رحمتی خواب کوه او خالم لزرجو زواهات بولامان
0: بله
1: بو سرپرشتی کردنی ایمو بو آگابونی ایمو بو زور سودمان لیور گرتو لخالم و دای کشم هروها بر رحمت بی ایچه بولوانی کوا یعنی شوی نکردو بسل امنالانو مای و خزمتی ایمو زور کرد حتا ماوی نما قرزار باری او دو کسی
0: هر لم قناغانه دا که کاری جواز تاقی کردو توانه دواجال رگی اشنایک دوستی که خود آنو جناب چایخانه که ایشت کردو که تا را دیگه توانم بلم درگه کشی کردو توانه بو ای که لو چایخانه و تو بشکل هنرمندان و موزیسیانکان بناسید
1: اولا زیادر لمرحله متوسط ما بوم لجادی مولوی ساش دکانه که جانم کام دکانه
0: بله
1: کرسی شی چایخانه لدری در او بو بخوم دانشتم و ورده ورده او پالم لیایه و ایشا زو بو دنیا زو بو تر زوری پیان لچو دنیک و تی ها هستا کوری گنچ
0: باله
1: ها سرم کرد پیاوی چی بالا برزی کلاوی چی سپی بسر او بو و جلی چی سپی او دامان و امانی لبرا بو و تی هسته یارمتیم با او در رابه کرده و کلیری شامی و در رابه کم کرده و تی برزی کرده و برزم کرده و سیر کم چای خانه
0: بله
1: ئەیتر وتی ئەو کورسیە بابەرینە ئەولا و یارمەتی ماوانم هەموو ئەتیوتی تۆ چی دەکرد لێرە؟ وتمەڵە هاتم بەیانیان نیەم بۆ ئیش ئەم بەیانەی شم دەست نەکەوتی چەند وەرەگری لە ئیشەکەت وتمەڵە حو پەنجایی مەیەنێ جاران پەنجا فلسی
0: هەبوو
1: حو پەنجا فلسی مەیەنێ وتی باشە بۆ لای من ئیش ناکەی منەوە حو پەنجا

0: او شقامي كبستو چوار ساعات جميدي لها ولاتياني خلقي همو جيهان اوي شقامي تقسيمة ويلا فشتي منا ويا كردستاني كيف تشوكا
1: ضربي كردكان لما منطقه كو ابن ايران كلمه جيمانتيا بعدين مانتيا روشلاتيا باكورا باشورا
0: يعني استا اگر اجنبي ايام يعني تركيا بيطيرا او غريبه
2: او غريبه اللي راه والله هما كردين
0: لا ولاتي تركيا بعام بشيلا زور رزلي جيراوا صويك وتركوا في الزي برامبر ناكن بلا هم لای خواه من کوتری بخواه هرچی دانه تی داری کند ابی احتا ما و شوربا بخواه
3: با من روسیه جوانتره لهمو ولاده بس شهر استانبول براستی تایبته

حركات كدش بأمريكا وإسرائيل يك بجرن هر كسي كي شو كاري دوباري كيني وان مسلمان ما بيت دولو حالته وانا خزمت با عمان جاكاني دجمنا كان.